كيس غير فات الخاطر ماشي المشاهد غير الكاسور انا 16 ثاني وين واش كان وين اش كون كازو 12 يا حمد الحل من حين كنورو كنت يرى لسا 13 تشكام دارت مع مينيو

0: لا يوجع الوجع.
1: الألم أقوى.
0: لا الوجع بيركز في مكان قريب من البواسير. لا والله ما التعب لسه عم كمل.
1: لا لا والنبي
0: لا يوجع
1: بلاش الحاجات دي.
0: يوجع ويؤلم ماشي
1: بلاش حاجات. بلاش نهبط بمستوى الحوار.